0: الجوال بكلتورا يتلاقاو
1: سالو تو فان بيون
0: حاسبين راهم شابين حطاو محلبين اير ماكس اديداس لاكوست مخلوعين كتبوا الخرطي قول لك كنت في باري تعشيت مع مامي في شونزيليزي وتلاقيت في